الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أو كما قال عليه الصلاة والسلام گران اوردن کو تاسو اورای ریڈیو امن بڑگرام پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغا پروگرام کے با نن زمنگا موضوع وی دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جون بطور یو شہری نبی کریم صلی

0: درو سندردا
1: فزلك من ستان غكيدا فزلك من ستيدا وقوم تشغل
0: امن دجن خولادا